0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: كل نفس لما عليها حافظ.
1: كل نفس لما عليها حافظ.
0: فلينظر الإنسان مما خلق.
1: لينظر الإنسان مما خلق.
0: خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب.
1: يخرج من بين الصلب والترائب.
0: إنه على رجعه لقادر.
1: إنه على رجعه لقادر.
0: يوم تبى السرائر.
1: يوم تبى السرائر.
0: فما له من قوة ولا ناصر.
1: فما له من قوة ولا ناصر.
0: السماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع.
0: والأرض ذات الصدع.
1: والأرض ذات الصدع.
0: إنه لقول فصل.
1: إنه لقول فصل.
0: وما هو بالهزل.
1: وما هو بالهزل.
0: إنهم يكيدون كيدا.
1: إنهم يكيدون كيدا.
0: وأكيد كيدا.
1: وأكيد كيدا.
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
2: Kemudian soal yang berikutnya dari asal kumpulan Rau. Beliau bertanya, Ustaz, ana mau bertanya, ayah saya dalam beberapa tahun terakhir Qadrullah mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan dan sekarang beliau sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya selakukan untuk ganti puasa ayah saya atau membayar fidyahnya? Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum.
3: Baik, disebutkan beberapa tahun terakhir mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Sekarang beliau sudah meninggal.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: إنه يعلم الجهر ما يخفى
1: إنه يعلم الجهر ما يخفى
0: ونيسرك لليسرى
1: ونيسرك لليسرى
0: فذكر إن نفعت الذكرى
1: فذكر إن نفعت الذكرى
0: سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى
0: ويتجنبها الأشقى
1: ويتجنبها الأشقى
0: الذي يصلى النار الكبرى
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: قد أفلح من تزكى
1: قد أفلح من تزكى
0: وذكر اسم ربه فصلى
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: والآخرة خير وأبقى
1: الآخرة خير وأبقى
0: إن هذا لفي الصحف الأولى
1: إن هذا لفي الصحف الأولى
0: صحف إبراهيم وموسى
1: صحف إبراهيم وموسى
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر
0: وما أدراك ما ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: ليلة القدر خير من ألف شهر
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: سلام هي حتى مطلع الفجر
2: Berikutnya pertanyaan yang ke-30 dari hamba Allah asal Tegal. Pertanyaan berikut ini, apakah ada riwayat sahih dari Salafus Saleh bahwasanya pemerintah hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain Ru'yatul Hilal. Mohon pemaparannya Ustaz. Jazakumullahu khairan
3: katsira. Nah, seperti ini, Anas berusaha mencari, membahas mana tidak ketemu, yang dapatkan riwayat dari Salafus Saleh bahwa penguasa hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain Ru'yatul Hilal. Wallahu a'lam bishawab.
4: Kemudian kita berpindah ke soal berikutnya, yang mana soal yang berikutnya ini adalah soal dengan subjek yang berbeda dari soal sebelumnya. Karena sebelumnya dengan subjek soal kompare. Ada yang sekarang ikut antara permasalahan ketiban dan juga kewanitaan. Langsung saja soal yang berikutnya dari Imaduddin Asal Balad. Dia bertanya, istri Anas terlalu keguguran. Setelah itu, kondisi kesehatan Nur, tapi masih bisa aktivitas. Pertanyaannya, apakah boleh dikenakan kewajiban fidyah atau harus tetap membayar utang pas Ramadan tahun lalu? Sahabat Ustaz.
3: Nah, jadi di sini seorang wanita hamil kemudian guguran. Setelah itu kondisi sehatnya lurus, namun sejak aktivitas. Apakah dia kemudian biaya atau mukebok? Kurang lebih demikian ya. Artinya saja sebetulnya. Ini kan kalau keguguran sini, dia sakitnya sementara.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ظهرها خاشعا
1: يقول أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

0: فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى
1: ثم أدبر يسعى
0: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى.

0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: رفع سمكها فسواها
1: رفع سمكها فسواها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: أخرج منها ماءها ومرعاها
1: أخرج منها ماءها ومرعاها
0: والجبال أرساها
1: والجبال أرساها
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: فإذا جاءت الطامة الكبرى

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
2: Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hukum berbuka puasa menurut jam dikasih maupun jika tempat berbeda dengan adzan masjid setempat?

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.